الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

قلب الولهان قرد الحان تسليني تسليني في الهوى حيران تسليني في الهوى حيران مالي نصيب مالي نصيب مالي نصيب مالي نصيب.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم،
0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي أف أم.

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

0: بصدر الله الله يا عين الله.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: استلمت. شكرا شكرا، عشت شكرا عشت.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة إي أند ماني.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: حبة. يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي، متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة،

0: المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين،
1: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي اف ام

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي.com.

0: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
4: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي بثبات لتكون دولة الصناعة المتقدمة وبيئة تصنع فيها الأفكار وتبنى فيها القدرات وينمى فيها المواهب. تتجلى رؤية الدولة في تمكين الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات التي تصنع مستقبلا أكثر ازدهارا. الإمارات ستبقى دائما دولة تصنع المستقبل ويحول فيها الطموح إلى واقع مشهود.

0: استوديو واحد. أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم طاقم عمل برنامج استوديو واحد، كوثر أحمد، جاسم محمد، سارة بالرباع، وأحمد العبيد، اللي بنكون معاكم إن شاء الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل مقترحاتكم ومواضيعكم الخاصة والعامة وأراءكم ملاحظاتكم الطيبة الهادفة التي تصب في مصلحة الجميع، الوطن والمواطن والمقيم. بداية بالاتصال على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. اليوم بإذن الله عندنا مستمعينا ثلاث لقاءات في حلقتنا لليوم. اللقاء الأول راح يكون إن شاء الله الساعة 10:30 مع الأستاذ بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للحديث عن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026 بإذن الله. اللقاء الثاني بإذن الله الساعة 10:45 11:15 مع الدكتور عرف إبراهيم، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة، للحديث عن نمط الحياة والوقاية من السكري. ولقاءنا الثالث إن شاء الله راح يكون الساعة 11 الصبح مع سعادة الدكتورة سميرة أحمد النعيمي، نائب مدير الجامعة لقطاع الخدمات المساندة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، للحديث عن يوم المرأة الإماراتية. هذه بالنسبة إن شاء الله للقاءاتنا. أما بالنسبة لي ما وردنا من المستمعين بدءا من البريد الإلكتروني، فعدنا بداية مريم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا مريم إن شاء الله بنتواصل معكم. تقول للحين ما حد كلمني من هيئة أبوظبي للإسكان. طيب هي مرسلة، هي أول إيميل بدأت ترسله في بداية الشهر. طيب بنشوف إن شاء الله، يطول بعمرك، بنشوف ليش ما تواصلوا معكم إلى الآن، إن شاء الله خير. طيب نشوف بالنسبة لرسالة نصية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أم لي 6 أبناء. طيب فاطمة، إن شاء الله يا فاطمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن طيب تتكون من 30 بيت يسكن فيها أقل من 12 بيت، والباقي منذ سنوات والآخر مستأجر، أتمنى إعطان منازل لمنهم مستحقين. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رجاء متابعة موضوع طلبي سداد الالتزامات المالية، تم إنشاء الطلب منذ 5 سنوات. طيب إن شاء الله يطول بعمرك إن شاء الله. صباح النور، حياكم الله، ممكن التواصل تحت الهواء إن شاء الله يا أبو حمدان. عليكم السلام، صباحكم الله بالنور والسرور. عندي ملاحظة

أحيانا يتواصلون معنا، والخير في البقية ولا قصور في أحد. ولكن وزارة الموارد البشرية والتوطين للأمانة من أكثر الجهات تعاونا معنا، من أكثر الجهات تواصلا معنا، من أكثر الجهات استماعا لنا، فيزاهم الله خير. يرجى التواصل إن شاء الله يطول لي بعمرك. أنا مواطنا من إمارة أبوظبي من أصحاب الهمم، أبحث منذ فترة عن وظيفة تناسب حالتي الصحية وقدراتي، ولكن دون جدوى. أتمنى منكم مساعدتي في الحصول على فرصة عمل مناسبة، علما بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة ولدي الرغبة الجادة في العمل. إن شاء الله يطول لي بعمرك إن شاء الله. وفاء حياكم الله، إن شاء الله بيتم التواصل معاكم. أما بالنسبة للرسالة الأخيرة هذه ذكرناها أمس وأنا تواصلت معاك شخصيا، يطول لي بعمرك وإن شاء الله خير، لكن يعني عطل جهة شوية وقتها، شوية عطها وقتها، لأن حتى أنا أمس بنفسي كنت متواصل معك، فإن شاء الله أمورك طيبة، لكن شوية عطهم وقتهم. طيب نطلع فاصل جاسم، نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا، ومن بعدها مكملين.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله، عودة إليكم مستمعين من جديد، ومستمرين معاكم أكيد على الخير بإذن الله دائما وأبدا من أرض الخير دولة الإمارات العربية المتحدة على 600551222. طيب قلت الرقم بسرعة، 600551222. رسالة نصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طيب إن شاء الله إلى أن يحين موعد لقائنا الأول نأخذ بعض الأخبار اللي موجودة في مركز الاتحاد للأخبار، 3 مماشي مكيفة في أبوظبي، واحدة منهم أنا أعرفها في المعمورة أتوقع. توفر مدينة أبوظبي 3 مواقع مكيفة للمشي، تتيح للسكان والزوار ممارسة النشاط البدني والاستفادة من المساحات الخارجية خلال فصل الصيف في أجواء أكثر راحة، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير مرافق حضارية تراعي طبيعة المناخ المحلي وتعزز جودة الحياة والرفاه المجتمعي. تشمل مواقع المماشي المكيفة حديقة الخالدية وممشى المعمورة وحديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في ممارسة المشي والحركة، ويشجع كذلك على الاستفادة من المرافق والمساحات العامة حتى خلال أشهر الصيف اللي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة. تسهم هذه المرافق في دعم النشاط البدني وجعل المشي خيارا أكثر سهولة وراحة، إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على استخدام المساحات الخارجية، ما ينسجم مع توجهات تطوير بيئة حضارية داعمة لأنماط الحياة الصحية وقادرة على توفير خيارات للترفيه والنشاط على مدار العام. ولله الحمد والمنة والفضل، مستمعين، دولة الإمارات من الدول ومن أكثر الدول اهتماما في صحة الإنسان والمتمثلة في ممارسة الرياضة. يعني دائما نشوف أخبارنا بين الحين والحين نتكلم عن الرياضة، أو مثلا في جانب من الجوانب، أو إنشاء مثلا ممشى مثلا أو غيرها من الأمور، وحين إحنا صرنا نشوف عيانا وجهزت وخلصت ولله الحمد وما شاء الله في المناطق السكنية نفسها تلقى ممشى للرياضة سواء بالسيكل أو يعني جري حتى في المنطقة السكنية، وبعض المناطق حتى من يظهر من يفتح باب الحوي يلقى الممشى قدامه. فالحمد لله ما شاء الله، يعني بس عليك انك انت تسوي رياضة، انك انت تبادر، انك انت تبدأ، ولا كبنية تحتية ولا كإنشاء ولا كأماكن ولا كشو ما بغيت، موجود ولله الحمد صوب بيوتنا وقريب منا والأمور طيبة، ولا انت تحاتي تضرب خط، ولا انت تحاتي انك انت تغير دربك، ولا انت تحاتي غيرها من الأشياء. علينا فقط ان نحن نبدأ الممارسة لمن لم يبدأ بممارسة الرياضة، لك أنت ترى أولا وأخيرا، يعني أنت لو تروح وترد البداية عندك أنت، الموضوع عندك أنت، لصحتك أنت النفسية الجسدية، للمحافظة على صحتك، على سبحان الله جسدك يكون سليم، عقلك سليم، نفسيتك سليمة كذلك، فيعني لك أنت في نهاية المطاف. جزاهم الله خير. جيل 71، قيم تمارس ومهارات تكتسب. يواكب البرنامج الوطني جيل 71 التحولات المتسارعة في بيئة الطفولة الحديثة، عبر تقديم تجربة تربوية تستهدف بناء شخصية الطفل الإماراتي على أسس تجمع بين الهوية الوطنية والمهارات الحياتية، ما يعزز قدرته على التعامل مع متطلبات الحياة بثقة ومسؤولية. لا يقتصر البرنامج في نسخته الصيفية هذا العام على تقديم أنشطة ترفيهية وتعليمية، بل يقدم نموذج متكامل لغرس القيم وتحويلها إلى سلوكيات يومية، من خلال ربط الأطفال بموروثهم الثقافي وتعريفهم بمهارات عملية تسهم في تنمية استقلاليتهم وتعزيز حضورهم الإيجابي داخل الأسرة والمجتمع. جاء إطلاق البرنامج في إطار حرص الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة ووزارة الأسرة على إعداد محتوى تربوي وأنشطة نوعية تسهم في غرس القيم وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة، وتأتي نسخة هذا العام تماشيا مع إعلان عام 2026 بعام الأسرة، وما يجسده من اهتمام الإمارات
في دعم الأسرة وتعزيز دورها في تنشئة الأطفال وبناء شخصياتهم. أكدت كذلك الدكتورة أميرة الكعبي رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة أن البرنامج يركز هذا العام على الأطفال اللي تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 سنة باعتبارها مرحلة عمرية محورية تبدأ خلالها ملامح الشخصية في التبلور، وتتطور فيها قدرة الطفل على تحمل المسؤولية والتفاعل مع محيطه وبناء مفهومه الخاص عن التعاون والانتماء. أوضحت أن جيل 71 يقدم ورش منفصلة للبنين والبنات صممت بما يراعي طبيعة كل فئة واحتياجاتها، وتركز على مهارات عملية وتطبيقية يمكن للأطفال الاستفادة منها في حياتهم اليومية، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم وارتباطهم بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي. قبل الفاصل أو قبل اللقاء الأول ناخذ هذا الخبر. قمة الشفاء 2026 تبحث مستقبل الطب التكاملي. يستعد مجلس الإمارات للطب التكاملي لتنظيم النسخة الثانية من قمة الشفاء للطب التكاملي 2026 من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء والمتخصصين في القطاع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم

0: بهدف إثراء الحوار حول مستقبل الطب التكاملي واستعراض أحدث المعارف والأدلة العلمية والابتكارات اللي من شأنها الإسهام في تطوير ممارساته وتعزيز حضوره ضمن منظومة الرعاية الصحية. تنظم القمة بالتزامن مع فعاليات قمة أبوظبي لمستقبل الصحة اللي تقام خلال الفترة ذاتها تحت شعار نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقيا. طيب احنا مستمعين معانا هاتفيا اللقاء الأول مع الأستاذ بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وللحديث عن مشاركة الهيئة في المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026. حياكم الله، يطول بعمرك.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: أهلا وسهلا.
1: وسعيدين دائما بالتواجد معاكم.
0: ونحن أسعد يطول بعمرك في حديثنا وياكم. أعلنت يطول بعمرك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن مشاركتها في فعاليات الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية 2026. بداية حدثنا عن مشاركتكم لهذا العام في المعرض.
1: حياكم الله مرة ثانية، وسعيدين بمشاركتنا بصفتنا الشريك الرئيسي في الدورة 23 معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. مشاركتنا هاي السنة أتي تحت شعار ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي. طبعا الثروة الحيوانية جزء أصيل من تراثنا وهويتنا الإماراتية، ولكن أيضا ركيزة مهمة للإنتاج المحلي والأمن الغذائي. ويمكن أفضل طريقة أشرح فيها مشاركتنا أني أخذكم في رحلة قصيرة تحاولوا تصورونها معاي. زين، هي تبدأ من العزبة، من مكان قريب من تراثنا ومجتمعنا. في العزبة احنا اليوم نبدأ القصة، قصة الثروة الحيوانية. شو عندنا في العزبة؟ احنا أول شيء نعرف الثروة الحيوانية ونسجل بياناتها، وبعدها نحميها بالتحصين والأمن الحيوي، ونرعاها بالخدمات البيطرية، ونغذيها بعلاف آمنة ومتوازنة، ونمكنها من خلال تمكينها للمربين وتطوير قدراتهم، وندعمها نظرا لدورها المهم في الاقتصاد المحلي، وأكيد أخيرا نطورها بشكل مستمر من خلال البحث والابتكار وتحسين الإنتاج وتحسين السلالات. هذه رحلة الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وهذه الرحلة اللي راح نعرضها إن شاء الله في مشاركتنا في المعرض
0: بإذن الله. كيف توظف الهيئة هذا الحدث على مفهوم الصحة الواحدة؟
1: مفهوم الصحة الواحدة ببساطة يقول أن الإنسان وصحة الإنسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة كلها مرتبطة مع بعض، وما نقدر نتعامل مع كل جانب بصورة منفصلة. احنا من خلال مشاركتنا في المعرض راح نوضح للزوار كيف تساهم متابعة صحة الحيوانات والتحصينات والكشف المبكر عن الأمراض وكذلك الفحوصات المخبرية في الحد من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وطبعا في النهاية راح يعم هذا الخير ونتأكد أن نوصل إلى صحة مجتمع متكامل. كذلك راح نركز على استخدام المسؤول الأدوية والمضادات الحيوية وأهمية الرجوع إلى الطبيب البيطري المرخص. رسالتنا اللي نبي نوصلها من خلال مشاركتنا أن العناية بصحة الحيوان ومسؤولية المربي وحده هي جزء أساسي من حماية المجتمع والبيئة المحيطة، وهدفنا في النهاية تعزيز الأمن الغذائي.
0: جميل. أبرز المبادرات المعروضة لدعم واستدامة قطاع الثروة الحيوانية بالدولة.
1: طبعا هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية راح تستعرض منظومة متكاملة وليس خدمات. خلال المشاركة راح نبدأ منظومة تعريف الحيوانات وترقيمها وتحديث بيانات الحيازات، لأن البيانات الدقيقة اليوم تساعدنا في التخطيط وتقديم خدمات ومتابعة الحالة الصحية للقطاع. كذلك راح نستعرض برامج التحصين والخدمات العلاجية البيطرية الوقائية منها والتشخيصية، وكذلك جودة الأعلاف والبحوث وتطوير السلالات، إلى جانب التوعية بأفضل الممارسات في إدارة العزب وتغذية الحيوانات. احنا خلنا نعطي فكرة اليوم عن حجم منظومة الثروة الحيوانية في أبوظبي.
0: نعم.
1: اليوم عندنا أكثر من 24 ألف حيازة حيوانية تضم أكثر من 3,570,000 ألف رأس من الإبل والطائن والماعز والأبقار. طبعا الهيئة من ضمن جهودها سنويا تستخدم 6.6 مليون جرعة من اللقاحات، وتقدم أكثر من 3 مليون خدمة علاجية بيطرية ووقائية، إضافة إلى حوالي 500,000 تحليل مخبري. طبعاً هاي الجهود كلها اللي هي تحافظ في نهاية الأمر على منظومة الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، اللي في النهاية بتعود بالخير على مربين الحلال، ما يعود كذلك بضمان صحة المجتمع وعدم انتقال الأمراض.
0: نعم. كيف يسهم جناح الهيئة في نشر ثقافة الأمن الحيوي؟
1: قبل ما ندخل كيف ننشر، احنا خلنا نعرف الأمن الحيوي.
0: صحيح.
1: دائما الناس لما يسمعون الأمن الحيوي شوي يكون صعب عليهم.
0: نعم.
1: لكن احنا حريصين نقدم مفهوم الأمن الحيوي بطريقة بسيطة وقريبة من المربي والمجتمع. الأمن الحيوي في النهاية هو عبارة عن ممارسات يومية يمارسها مربي الثروة الحيوانية بما انتشار وانتقال الأمراض. وبكل بساطة هو يعني نقدر نلخصه أنه منع المرض أنه يدخل العزبة أو ينتشر فيها، وذلك من خلال خطوات بسيطة نقدر نحقق هالشيء، مثل الالتزام برامج التحصيل، متابعة صحة الحيوانات، عزل الحيوان المريض أو الحيوان الجديد لحين التأكد من حالته الصحية، وكذلك المحافظة على النظافة وعدم استخدام الأدوية بصورة عشوائية، والتزام برامج التحصين، وكذلك المتابعة والإبلاغ عن الأمراض، وأخيرا التعامل مع الأطباء البيطريين المرخصين. هذه كلها خطوات بسيطة لكن أثرها كبير في حماية القطيع وصحة الحيوان.
0: نعم. ختاما أستاذ بدر، رسالتكم للجمهور؟
1: احنا ندعو الجمهور والمربين واصحاب العزب وكذلك الطلبة والأسر يزورون جناح حياة مضابي للزراعة والسلامة الغذائية في القاعة رقم 5 في معرض الصيد والفروسية. ان شاء الله راح يشوفون تجربة متكاملة ويتعرفون على قطاع الثروة الحيوانية من العزبة الى الامن الغذائي، وعلى الخدمات والمبادرات اللي تقدمها حياة مضابي للزراعة والسلامة الغذائية.
0: الأستاذ بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شكرا جزيلا لك.

0: ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة خرجت تبحث عن ذكريات جميلة فإذا بها تواجه موقفا كان يمكن تجنبه بخطوة سابقة بسيطة. المركبات لا تتعطل فجأة، ترسل إشاراتها مبكرا، ومن يتجاهل تلك العلامات لربما على الأغلب يدفع الثمن لاحقا. الصيانة الدورية في الصيف ليست إجراءً روتينياً، هي استثمار في سلامة الطريق ومستخدمي الطريق. التأكد من ضغط الإطارات وصلاحيتها، اختبار الفرامل، الاطمئنان إلى كفاءة البطارية ونظام التكييف، والفحص الدوري الشامل. تفاصيل صغيرة لكنها تصنع الفارق بين رحلة آمنة أو موقف لا تحمد عقباه. في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
3: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: على 6005512 ورسالة نصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. دقائق إن شاء الله عن لقانا الثاني، إلى حين إن شاء الله نذكر هذا الخبر مستمعينا. المعاشات، شراء مدة الخدمة الاعتبارية فرصة لتحسين المعاش. سلطت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الضوء على خدمة شراء مدة الخدمة الاعتبارية، موضحة أنها من أهم الخدمات التأمينية اللي تتيح للمؤمن عليه تعزيز مستقبله التقاعدي من خلال زيادة مدة الاشتراك المحتسبة في نظام المعاشات، ما ينعكس إيجابا على قيمة المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية المستحقة عند انتهاء الخدمة، باعتبارها إحدى أدوات التخطيط المبكر للتقاعد. تمنح عملية شراء مدة الخدمة الاعتبارية المؤمن عليه مجموعة من المزايا، تشمل زيادة مدة الاشتراك المعتمدة عند احتساب المعاش التقاعدي ورفع قيمة المعاش المستحق نتيجة زيادة سنوات الخدمة المحتسبة وتعزيز الاستقرار المالي للمؤمن عليه بعد انتهاء حياته الوظيفية. أوضحت الهيئة أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يخضع لعدد من القواعد والشروط اللي تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية وضمان استدامة نظام المعاشات، ومن أبرزها أن يكون المؤمن عليه مستوفيا المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي. وكذلك أكدت أن أهمية شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكمن في أن قيمة المعاش التقاعدي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدة الاشتراك التأميني، ودعت الهيئة المؤمن عليهم إلى دراسة أوضاعهم التأمينية بشكل دوري والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة للتعرف إلى أثر شراء مدة الخدمة الاعتبارية على استحقاقاتهم المستقبلية، مؤكدة أن اتخاذ قرارات تأمينية مدروسة خلال سنوات الخدمة يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استقرارا بعد التقاعد. هاتفيا مستمعينا معانا الدكتور عرف إبراهيم، طبيب استشاري بمستشفيات الظفرة صحة، وللحديث أكثر عن نمط الحياة والوقاية من السكري. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بمستمعينك الكرام.
0: الله يعزك يا مرحبا بك يا دكتور، يطول لي بعمرك. اليوم دكتور، لماذا أصبح مرض السكري أكثر انتشارا وما هو دور نمط الحياة في ذلك؟
1: الحقيقة أحد أهم أسباب زيادة انتشار السكري خصوصا النوع الثاني هو تغير نمط الحياة. أصبحنا نعتمد أكثر على الأطعمة، على السكرات والسكريات، نمارس نشاط بدني أقل، بالإضافة لزيادة معدلات زيادة الوزن والسمن. العوامل دي يمكن تؤدي أن تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للإنسولين، مع الوقت قد لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين للحفاظ على مستوى السكر الطبيعية. طبعا من المهم أن احنا نوضح كمان أن السكري لا يرتبط فقط بزيادة الوزن، قد يصاب به أشخاص ليس لديهم زيادة واضحة في الوزن.
0: نعم. بالنسبة دكتور، أكثر العادات اليومية فاعلية اللي تساعد في الوقاية من السكري من النوع الثاني؟
1: الحركة المنتظمة طبعا، تغذية صحية، حافظنا على وزن مناسب، ببساطة نحاول نقلل من المشروبات السكرية، الأطعام الغنية بالسكريات، السكرات، تناول مزيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة، حتى النشاط البسيط زي المشي ممكن يكون مفيد جدا، وليس مش ضروري ان يكون النشاط الرياضي يعني علشان نستفيد منه.
0: نعم. أهمية التغذية الصحية والمحافظة على الوزن في الحد من خطر الإصابة بالسكري.
1: طبعا التغذية الصحية والمحافظة على الوزن لهم دور أساسي، لأن زيادة الوزن وخاصة تراكم الدهون الزائدة ترتبط بزيادة مقاومة الجسم للإنسولين وبالتالي زيادة السكر.
0: نعم.
1: ولذلك اتباع نظام غذائي متوازن، تقليل الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات، المحافظة على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد إذا كان موجود، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. طبعا الأهم من العادات دي مش بس تحمي من السكري، وإنما تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والصحة العامة أيضا.
0: نعم. هل يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يقي من السكري، وما هي أنواع التمارين الموصى بها؟
1: نعم بالتأكيد، النشاط البدني المنتظم من أهم وسائل الوقاية من السكري من النوع الثاني. النشاط البدني يساعد الجسم على استخدام السكر بشكل أفضل، يحسن استجابة الخلايا للإنسولين، يساعد على التحكم في الوزن. بالنسبة لمعظم الأشخاص ممكن يكون الهدف من 30 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني يوميا، والمشي السريع مثال ممتاز وسهل لمعظم الناس. كمان ممكن ممارسة أنشطة أخرى مناسبة للعمر والحالة الصحية، والرسالة المهمة هنا أن احنا لا تنتظر حتى تبدأ ممارسة الرياضة بشكل مثالي، ابدأ بما تستطيع واستمر عليه وطوره.
0: جميل جميل. ختاما دكتور، الرسالة اللي تودون توجيهها للأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي بالإصابة بالسكري؟
1: وجود تاريخ عائلي للسكري يعني أنا الشخص قد يكون أكثر عرضة للإصابة، لكن لا يعني أنه حتميا هيصاب بالسكري، ولذلك أنصح هؤلاء الأشخاص ألا ينتظر ظهور الأعراض، لأن السكر من النوع الثاني قد لا يسبب أعراض واضحة بالذات في البداية. الأفضل هو الاهتمام بنمط الحياة، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الاهتمام بالتغذية الصحية، وكذلك إجراء فحوصات السكر بشكل دوري حسب تقييم الطبيب. وأهم رسالة هو وجود تاريخ عائلي هو سبب إضافة للاهتمام والوقاية وليس سبب للاستسلام للمرض طبعا.
0: نعم. الدكتور عرف إبراهيم، طبيب اختصاصي بمستشفيات الظفرة صحة، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا
0: شكرا شكرا.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب نشوف الاسمس مستمعينا. أنا مواطن ولدي زوجة وأبناء وأعمل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالأجر اليومي منذ 2022 إلى الآن ولم يتم تعييني. طيب نحن يطول لي بعمرك مرد نحن ما رد الله يحفظكم. يقول لأن أنتوا تواصلتوا معي وما رديتوا علي، نحن ما رد يطول لي بعمرك، ما علي نذكر بين فترة وفترة مو مشكلة، نحن في استوديو واحد ما نرد على الأشخاص اللي شاركوا معانا شو صار، نحن ناخذ الموضوع نتصل الحين ناخذ الموضوع، أنا عندي 1 2 3 نحن نوجه هذا الموضوع إلى الجهة الفلانية، أنا أخذ الموضوع أوصله للجهة الفلانية، ترى فلان متصل فينا ومكلمنا بخصوص 1 2 3 شوفوا موضوعه ما عليكم أمر. الجهة هني بدورها بما أن نحن متعاونين متكاتفين متكاملين بإذن الله مع بعض بأدوارنا، الجهة هني تتصل في الشخص المرسل إلينا ملاحظته، يتواصلون معه يا مثلا أحمد أنت ترى متواصل ويا استوديو واحد بخصوص كذا وكذا كذا، يأخذون ويعطون مع بعض في تفاصيل الخبر أو في تفاصيل الموضوع هذا، خلاص نحن راح نرد عليك، نحن هم الجهة مع أحمد بنرد عليك بنسوي لك بن كذا كذا كذا أو الإجراءات أو المطلوب عليك أنك أنت تقدمه إلى آخره. لكن اليوم مش استوديو واحد يأخذ طلبك يوصله للجهة المعنية، الجهة المعنية تتواصل معاك بعدين نحن مرة ثانية نرد نتواصل معاك شو رد، مش بهذه الطريقة. طيب أنا أحب بس دائما أذكر حتى يعني ما حد مثلا حتى يأخذ بخاطرة أن استوديو واحد قال مثلا خذوا موضوع بس ما ردوا عليه، لأنه مش استوديو واحد مش دور اليوم يرد مرة ثانية يرجع يراجع مع مثلا المستمعين والمشاركين، بعد فترة ما صار شيء ممكن أنك تتواصل معنا ترى مثلا ما صار شيء أو الجهة ما كلمتني أو أو أو غيرها مثلا من الأمور هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير كيف الحال، أنا أنتظر الرد. طيب حسن إن شاء الله يا حسن. أخواني قدمت ملاحظة بخصوص عطل في تكييف مسجد في منطقة الغدير رقم المسجد كذا، وتم التواصل وكذلك تم التواصل من قبل الأوقاف ولكن إلى الآن لم يتم حل الموضوع. طيب بنشوف إن شاء الله ليش ما لم يتم حل الموضوع إن شاء الله. طيب اللقاء إن شاء الله المفترض إن شاء الله يكون 11 اللقاء. طيب أبوظبي تتزين استعدادا للعام الدراسي الجديد، زينت بلدية مدينة أبوظبي عددا من الجسور والشوارع الرئيسة في مدينة أبوظبي وضواحيها بإضاءات وتشكيلات ترحيبية استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد في مشهد يعكس أجواء الاحتفاء بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وبما يضفي لمسات جمالية على الطرق والمرافق الحيوية في العاصمة. تولت فرق فنية متخصصة تابعة للبلدية تنفيذ ومتابعة أعمال الزينة وفق خطط تشغيلية تضمن جاهزية التشكيلات والإضاءات والمحافظة على جودة مظهرها بما يعكس المكان الحضاري لإمارة أبوظبي ويعزز الأجواء الاحتفالية المصاحبة لهذه المناسبة المجتمعية. طبعا تأتي هذه الأعمال بالتزامن مع استعدادات أبوظبي لاستقبال العام الدراسي الجديد اللي يشهد عودة آلاف الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية إلى المدارس، حيث تسهم الزينة والإضاءات في أضواء أو في إضفاء عفوا أجواء ترحيبية واحتفالية على المشهد الحضري لا سيما خلال ساعات المساء، وتعكس اهتمام البلدية بمواكبة المناسبات المجتمعية وإضفاء طابع جمالي عليها. معنا مستمعين هاتفيا وللحديث عن يوم المرأة الإماراتية لقاء مع سعادة الدكتورة سميرة أحمد النعيمي نائب مدير الجامعة لقطاع الخدمات المساندة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. حياك الله سعادتك.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: الله يسلمكم ويبارك
0: فيكم يا رب، يطول بعمركم يطول بعمرك سعادتك. اليوم أو بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، واللي أصبح اعتبارا بإذن الله من هذه السنة شهر للمرأة الإماراتية، كيف تصفين تمكين المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
1: في البداية حي بكم ومشاهدين الأعزاء. بالنسبة لتمكين المرأة الإماراتية خصوصها بتجربة متكاملة ومميزة، لأنها لم تبدأ فقط بإتاحة فرص العمل أو الوصول إلى المناصب، هي بدأت من تأسيس الدولة ذلك بالإيمان بقدرات المرأة ومكانتها ومنحها كافة الحقوق، سواء كان في الأسرة والتعليم أو العمل أو المشاركة في صناعة القرار وحتى الاهتمام بصحتها وبصحة الأسرة.
0: نعم.
1: ودوم كنت أقول إن المرأة في الإمارات من أسعد نساء العالم، وما زلت أقول هالكلام. فالمرأة في الإمارات تتعلم بشغف أخوي أحمد.
0: صحيح.
1: وتتعامل وتعامل برقي.
0: نعم.
1: وتعمل بكل جد وإخلاص وتبتكر بكل إبداع وتعطي من خاطرها بكل حب.
0: صحيح. نعم.
1: وفي نفس الوقت يعني هي تحظى بثقة القيادة وبتقدير المجتمع

0: وتجد في أسرتها من يؤمن بدورها ويحترمها ويحترم رأيها وأباها.
1: نعم.
0: واليوم نحن يوم نتكلم عن مسيرة المرأة الإماراتية نتوجه بكل الامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات.
1: نعم ربي يحفظهم. نعم.
0: اللي هي كانت وما زالت الأم والقدوة والدعم الكبير لكل امرأة إماراتية. واليوم هذا ثمارة يعني اللي يصير حينها ثمرت مسيرة طويلة من الرعاية والدعم والثقة وفتح الأبواب للمرأة الإماراتية لتثبت جدارتها. وأجد أن اليوم أن نحن انتقلنا من مرحلة تمكين المرأة الإماراتية وإتاحة الفرص لها إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة صناعة الأثر.
1: نعم.
0: وتحمل المسؤولية. فالمرأة الإماراتية أصبحت شريك حقيقي في بناء مستقبل الدولة. المسؤولية اليوم أنها تستثمر ما حصلت عليه من علم وثقة وإمكانيات لتخدم الوطن والمجتمع والأسرة.
1: نعم. شو دور الجامعة اليوم على وجه الخصوص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دعم وتأهيل المرأة الإماراتية؟
0: دور الجامعة في رأيي تجاوز منح الشهادة الجامعية.
1: نعم.
0: الجامعة في الأصل لازم تبني الإنسان وتأهل الحياة والعمل والمشاركة المجتمعية، وهذا ينطبق على الطالبات والطلاب على حد سواء.
1: نعم.
0: والطالبة الإماراتية اليوم تحتاج إلى معرفة أكاديمية رصينة، ولكن أنها تحتاج إلى مهارات قيادة، تفكير نقدي والتواصل وذكاء اجتماعي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والبحث والابتكار. وهي تحتاج أيضا إلى فرص عملية وتدريب عملي يمنحها الثقة والقدرة على الانتقال من مقاعد الدراسة إلى الحياة المهنية بكفاءة. وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية اكتسبت هالمسؤولية بعد إضافي. نحن هني نأهل أجيال تمتلك المعرفة في الوقت نفسه، تعتز باللغة وبالقيم وبالهوية وتدرك مسؤوليتها تجاه مجتمعها. ونؤمن أن نجاح الجامعة ما يقف فقط بعدد الخريجات، ولكن بقدرة الخريجات على إحداث أثر.
1: نعم.
0: أن تكون الخريجة امرأة قادرة على النجاح في عملها، مشاركة في تنمية المجتمع، تكون أسرة واعية، وتبقى في ذلك معتزة بهويتها ووطنها.
1: جميل. نعم. كيف يمكن للمرأة الإماراتية الاستثمار في المعرفة والذكاء الاصطناعي للحفاظ على هويتها الثقافية والمجتمعية؟
0: والله نحن نشوف أن الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة، بس السؤال هني كيف مو بس كيف نستخدمه، بس شو نبغى من الذكاء الاصطناعي؟ ماذا نريد أن نصنع به؟
1: نعم.
0: المرأة الإماراتية تستطيع أن تكون مستخدمة واعية للتقنية ومبتكرة من خلالها، ودورها ما يقف عند التعلم والابتكار وتوظيف أدوات الذكاء الاجتماعي في العمل بس، يعني نحن نباها بعد تستفيد منها بشكل واعي ومسؤول في محيط الأسرة وفي تشجيع الأبناء وتوعيتهم بالاستخدام الواعي والتعلم والتطوير، يطورون من أنفسهم في استخدام هالأدوات. بالنسبة للمجتمع وللحفاظ على الهوية، يمكننا الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث، تعزيز اللغة العربية، نقل قصص الأمهات، تجاربهم وقصص وتجارب الجدات، تطوير محتوى تعليمي وثقافي يعني يوصل للأجيال يعني الجديدة بالأسلوب اللي يفهمونه ويتفاعلون معه.
1: نعم.
0: ودائما نحن يعني نؤمن أن المحافظة على الهوية ما يعني نحن ننغلق على العالم، لازم ندخل العالم ونحن نعرف منو نحن.
1: نعم.
0: ولازم نمتلك أدوات العصر ومقدمات يعني مقدمة الذكاء الاصطناعي دون أن نسمح لها أن تغير هويتنا وقيمنا.
1: جميل جميل.
0: أخوي أحمد، المعرفة تمنح المرأة القدرة على التمييز والاختيار، والذكاء الاصطناعي يعني يمنحها قوة هائلة في التواصل والتأثير. وإذا جمعنا بين المعرفة والذكاء الاصطناعي وبين الهوية، يعني بتكون المرأة الإماراتية مو بس مستفيدة من هالتقنيات، بالعكس بتكون مساهمة بتوجيهها في خدمة يعني مجتمعها وأسرتها ووطنها بعد.
1: نعم. ختاما سعادتك، رسالة توجهينها للمرأة الإماراتية؟
0: والله أقول لكل امرأة إماراتية افتخري بما وصلت إليه، لكن ذكري دائما أن كل فرصة تحمل معها مسؤولية. اليوم أمامك أبواب ما كانت متاحة للي سبقونا.
1: نعم.
0: فنستثمر في علمنا وما نوقف عن التعلم، في الوقت نفسه نحافظ على الهوية والقيم وعلى الأسرة، ونحط على كلمة الأسرة 1000 خط. فنجاح المرأة لا ينبغي أن يكون على حساب جانب آخر من حياتها، وإنما في قدرتها على صناعة التوازن والأثر وين ما كانت. ولا ننسى فضل من سبقونا. اليوم أخوي أحمد نحصد ثمار أمهات ربين وعلمن وضحين.
1: نعم.
0: ومسيرة وطن آمن بالمرأة، ودعم استثنائي من أمنا أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها.
1: آمين يا رب.
0: وبإذن الله تعالى بناتنا ونحن كلنا نكمل هالمسيرة ونساهم في إعداد إماراتيات مؤثرات في أسرهن ومجتمعهن وعملهن
1: بإذن الله. سعادة الدكتورة سميرة أحمد النعيمي، نائب مدير الجامعة لقطاع الخدمات المساندة بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، شكرا جزيلا لسعادتك.
0: العفو العفو.
1: شكراً.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: دائرة القضاء أبو ظبي.
10: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
11: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية

0: 3544. المكالمات الهاتفية 655-1222. وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

عودة لكم مستمعينا من جديد، ومستمرين معاكم أكيد على الخير والمحبة من برنامج استوديو واحد، متواصلين معاكم بإذن الله دائما وأبدا. ذكركم بأرقام التواصل على 600551222، أما الرسائل النصية فعلى 3544 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae studio1@admn.ae. الرسالة النصية 3544، الرسالة النصية والبريد الإلكتروني مستمعينا، الموضوع بإيجاز من بعد إذنكم، الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. أما بالنسبة للاتصالات الهاتفية فهي محصورة في توقيت البرنامج اللي هو من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا. طيب عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني، أسرة إماراتية مكونة من 33 فرد تبارك الله بحاجة إلى، نظرا للظروف، لظروف تستدعي النظر فيها بصورة عاجلة. إن شاء الله يا سيف، إن شاء الله يا سيف. طيب نشوف إذا في شيء مستجد من الرسالة النصية. عند فتح بدء الاهتمام تم الحجز في مشروع غرب بنياس، ولقد تم التوقيع بالهوية الرقمية بنجاح، ولم يصلني رسالة تأكيد اختيار المشروع، وعند دخول نظام إسكان يوضح لي بأنه لم وعند دخول نظام الإسكان وضح لي أنه لم يتم حجز المشروع، وعند مراجعتهم ما حصلت على نتيجة ملاحظة، لا يوجد لدي دخل وساكن بالإيجار ومن كبار المواطنين وأعي الأسرة ولدي موافقة. طيب إن شاء الله، إن شاء الله يا طويل العمر. عندي ملاحظة بشأن رفض مستشفى توام إضافة اسمي في شهادة لمن يهمه الأمر ببناتي الموجودات في الحضانة بالمستشفى، بحجة أن النظام هو اللي يحدد البيانات ولا يمكن تعديلها، وللعلم جميع مستشفيات إمارة أبوظبي وخارج إمارة أبوظبي تصدر هذه الشهادة. طيب عليكم السلام ورحمة الله. المطلوب قيام اتصالات بوضع قيود للهواتف المستخرج من الآباء كنوع من الإشراف عليهم. ما فهمت والله، يمكن مقترح هذا أبو حمد، ملاحظة. المطلوب قيام اتصالات بوضع قيود للهواتف المستخرج من الآباء، من الآباء كنوع من الإشراف عليهم. يمكن يقصد أن عياله، أن الأبو مثلا اللي عنده عيال يكون مثلا يحطون قيود عشان أنه يكون مشرف عليهم كأب. والله ما فهمت يا أبو حمد، لكن إن شاء الله بنتواصل معك. عندي 3 زوجات وما عندي بيت. طيب ومأجر، وصاحب الإيجار رفض أن يجدد لي. طيب إن شاء الله يا طويل العمر، إن شاء الله خير. نشوف نشوف نشوف الأخبار. أبو ظبي تستضيف فعاليات الكونغرس العالمي 46 للطب العسكري. تستضيف إمارة أبوظبي فعاليات الكونغرس العالمي 46 للطب العسكري.

العسكرية 2026 أبو ظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، بتنظيم من وزارة الدفاع وبالتعاون مع مجموعة أدنك وتحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري. يجمع الكونغرس الذي يعقد تحت شعار جاهزون للاستجابة راسخون في الصمود نخبة من القيادات الطبية والعسكرية والمدنية والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية والباحثين والأكاديميين وشركاء القطاع من أكثر من 120 دولة. يهدف الكونغرس إلى تعزيز التعاون الدولي بين خدمات الطب العسكري والمدني في العالم واستعراض أحدث التطورات والابتكارات في مجال الطب العسكري ونشر المعرفة العلمية والبحوث وتبادل التجارب لتطوير أنظمة الرعاية الصحية العسكرية. طيب، بلدية أبوظبي تدعو إلى عدم ترك المركبات والقوارب المهملة بالأماكن العامة. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي، واستهدفت الحملة جميع أفراد المجتمع من ملاك المركبات والقوارب وأصحاب المرافق، إضافة إلى سكان الأحياء السكنية ومرتادي الأماكن العامة، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه المدينة. أكدت أن الحفاظ على نظافة وجمال البيئة المحيطة مسؤولية جماعية، وركزت على التوعية بمخاطر ترك المركبات بمختلف أنواعها والقوارب لفترات طويلة دون متابعة أو تنظيف، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية داعية إلى نقلها أو صيانتها أو التخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة. طيب، والبلديات والنقل تطلق إطارا جديدا لترسيخ جودة الحياة في المشاريع العمرانية الكبرى. أطلقت دائرة البلديات والنقل الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية، بهدف ترسيخ جودة الحياة محور رئيسي في تخطيط المشاريع العمرانية الكبرى وتجسيد رؤية أبو ظبي طويلة المدى في تطوير مجتمعات أكثر ترابطا وتمحورا حول الإنسان، ما يدعم طموح الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار. يجسد إطلاق الإطار دور الدائرة في بناء مجتمعات تسهم في تعزيز رفاه السكان على المدى الطويل من خلال إدماج اعتبارات جودة الحياة في صميم عملية التخطيط العمراني، ما يضمن تطوير بيئات حضرية تستجيب لاحتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم المستقبلية. يشرف مركز التخطيط العمراني والتراخيص على تطبيق الإطار الذي يشمل المخططات الرئيسة الجديدة والمحدثة للمناطق اللي تستوعب أكثر من 2000 نسمة، بما في ذلك المشاريع متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية. يتجاوز الإطار متطلبات التخطيط التقليدية عبر دمج معايير جودة الحياة في المشاريع الكبرى منذ مراحلها الأولى، بما يضمن تصميم مجتمعات تتمحور حول احتياجات الإنسان وتضم أحياء ملائمة للمشي وشبكات تنقل مترابطة ومساحات عامة نابضة بالحياة وسهولة وصول شاملة لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب بيئة حضرية عامة عالية الجودة، ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وشمولا وقدرة على التكيف. أكد سعادة المهندس عبد الله محمد البلوشي المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل أن الإطار يجسد التزام أبو ظبي بتصميم مجتمعات يشعر سكانها بالانتماء والترابط وتزدهر فيها الأسر والأعمال، ويسهم كل حي فيها في بناء مدينة أكثر صحة وحيوية. طيب، وثلاث قوائم لحزمة الكتب المنهجية للعام الدراسي الجديد. اعتمدت وزارة التربية والتعليم ثلاث قوائم لحزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، تشمل الكتب الإلكترونية بالتزامن مع تحديد آلية تسليم الكتب للطلبة والإجراءات المتبعة في حالات الفقد أو التلف
إلى جانب مجموعة من التعليمات

لضمان الحفاظ عليها طوال العام الدراسي. تتكون حزمة الطالب التعليمية من ثلاث مكونات رئيسة، هي الكتب الدراسية المطبوعة والمصادر والحقائب التعليمية والكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، ما يوفر للطالب مختلف المصادر التعليمية المقررة ضمن الحزمة المعتمدة. خصصت الوزارة القائمة الأولى من الحزمة للكتب الإلكترونية فقط، فيما تشمل القائمة الثانية الكتب المطبوعة والإلكترونية لقطاع دبي والإمارات الشمالية، وخصصت القائمة الثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية لقطاع أبوظبي، وأتاحت الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز إلكتروني مخصص للمسح. وصلنا معكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم، كل الشكر لكم على متابعتكم وتواصلكم واستماعكم الطيب في برنامج استوديو واحد. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، كوثر أحمد، سارب الرباع، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. حافظت إمارة دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025 وفقاً لبيانات Financial Times FDI Markets. أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات. اعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي توصية بزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولية بقيمة تصل إلى 1,750,000,000 درهم، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية والجمعية العمومية. أعلنت العربية للطيران إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا اعتباراً من 14 من ديسمبر المقبل بمعدل 5 رحلات مباشرة أسبوعياً. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط نحو 2% في بداية تعاملات اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى $86.80 للبرميل بحلول الساعة 12:27 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $80.87 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: استمتع بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمه، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو ظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان الذي يشمل 4 ضواحٍ هي مدينة خورفكان والعوينات والسيح والصبيحية. كما أعلن سموه أن بدء العمل لإنشاء مستشفى مماثل لمستشفى الجامعة فرع المدام في كل من كلبا وخورفكان ودبل حصن. وجه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بإطلاق النسخة 3 من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على خفض الوزن وتحسين مستوى اللياقة. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات، تنطلق بعد غد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. يستقطب المعرض 15 قطاعا رئيسيا تدعم الأنشطة التقليدية والتراثية، ويعرض المعدات المتطورة من أسلحة الصيد ومعدات التخييم ورحلات البر والسفاري. الخبر الأخير، تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: مع أبو ظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبو ظبي

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدانت الأمم المتحدة بشدة دخول السلطات الإسرائيلية غير المصرح به واستيلاءها غير القانوني على مركز تدريب قاليندية الذي تديره وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مطالبة إسرائيل بإخلاء جميع المباني المتضررة وإعادتها إلى الأمم المتحدة. حذر مجلس

السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ خطة غزة حذر حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية من القطاع، مؤكداً ضرورة وقف جميع الأنشطة المسلحة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل القوات كقوة عسكرية مستقلة بعد انتهاء مهمتها، وجاء الإعلان عقب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع وبعد أشهر من المفاوضات بشأن دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة. أفاد موقع إكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وبحسب التقرير تعتزم واشنطن التركيز بدلا من الخيار العسكري على وسائل أخرى لزيادة الضغط على طهران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لبكين في إنهاء الحرب مع روسيا. النبأ الأخير لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع في معهد باكستان للعلوم الطبية وهو مستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد وسط تقارير عن عطل في أنظمة تكييف الهواء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

إن محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: برعاية محمد بن راشد، قمة الإعلام العربي تحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. يأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي خلال فعاليات النسخة 24 من الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل.

0: في مركز دبي التجاري العالمي. اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبو ظبي للسباق. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان أن موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 يمثل امتداداً لمسيرة دولة الإمارات الراسخة في دعم رياضات الخيل والفروسية وصون إرثها الأصيل. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التقسيم الإداري الجديد لمدينة خورفكان الذي يشمل 4 ضواحٍ، وهي مدينة خورفكان والعوينات والسيح والصبيحية، معلناً سموه عن بدء العمل لتنفيذ المخططات والدراسات وإجراء المناقصات لإنشاء مستشفى مماثل لمستشفى الجامعة فرع المدام في كل من كلباء وخورفكان ودبل حصن. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات، تنطلق بعد غد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. يستقطب المعرض 15 قطاعا رئيسيا تدعم الأنشطة التقليدية والتراثية، ويعرض المعدات المتطورة والأجنحة التي تقدم الجديد من أسلحة الصيد ومعدات التخييم ورحلات البر والسفاري. نستمع لهذا التقرير.
1: تمتد أيام فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته 23 إلى 10 أيام، استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة. وتشمل قطاعات المعرض 15 الصقارة والإبل والفروسية وسباقات السلوكي وبنادق ومستلزمات الصيد والمنتجات والخدمات البيطرية وسياحة السفاري ورحلات البر ومعدات الصيد البحري والرياضات المائية ومستلزمات التخييم بالسيارات والمركبات الترفيهية، إضافة إلى قطاع الفنون والحرف التراثية وحماية البيئة. كما يحتضن المعرض أكثر من 40 فعالية ونشاطا ثقافيا وترفيهيا، والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع والفئات العمرية.
0: ننتقل الآن إلى موجز الأخبار العالمية مع الزميل أحمد صالح.
2: أدانت الأمم المتحدة بشدة دخول السلطات الإسرائيلية غير المصرح به واستيلاءها غير القانوني على مركز تدريب قاليندية الذي تديره وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مطالبة إسرائيل بإخلاء جميع المباني المتضررة وإعادتها إلى الأمم المتحدة. حذر مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ خطة غزة، حذر حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية من القطاع، مؤكدا ضرورة وقف جميع الأنشطة المسلحة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل القوات كقوة عسكرية مستقلة بعد انتهاء مهمتها، وجاء الإعلان عقب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع وبعد أشهر من المفاوضات بشأن دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران. وبحسب التقرير تعتزم واشنطن التركيز بدلا من الخيار العسكري على وسائل أخرى لزيادة الضغط على طهران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لبكين في إنهاء الحرب مع روسيا. النبأ الأخير لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع في معهد باكستان للعلوم الطبية، وهو مستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد وسط تقارير عن عطل في أنظمة تكييف الهواء.
0: تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وأشاد سموه خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام. كما بحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية بين البلدين واستعرضا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. نختم بهذا الخبر. فقد أدان دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. برعاية محمد بن راشد قمة الإعلام العربي تحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم
0: وبجمل الأبيات تمتزج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الجمعة فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن قتل أشخاص واختطاف عشرات آخرين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية. خلال الإحاطة الإعلامية لوزارة التربية والتعليم، أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم اليوم إلغاء الواجبات المدرسية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، إلى جانب العمل على إعادة تنظيم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يضمن توظيفها بصورة أكثر فعالية ويحقق قيمة حقيقية للطالب والمعلم. تزامناً مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، يعقد غداً منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

أسس وعمر لكم رفع النفوق راسي وحبك في الحشا أسس.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أدانت الأمم المتحدة بشدة دخول السلطات الإسرائيلية غير المصرح به واستيلاءها غير القانوني على مركز تدريب قلنديا الذي تديره وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مطالبة إسرائيل بإخلاء جميع المباني المتضررة وإعادتها إلى الأمم المتحدة. حذر مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة ويشرف على تنفيذ خطة غزة، حذر حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية من القطاع، مؤكدا ضرورة وقف جميع الأنشطة المسلحة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل القوات كقوة عسكرية مستقلة بعد انتهاء مهمتها، وجاء الإعلان عقب لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع وبعد أشهر من المفاوضات بشأن دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة. أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في الدول الحليفة بأنه لا يتوقع في الوقت الراهن أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، وبحسب التقرير تعتزم واشنطن التركيز بدلا من الخيار العسكري على وسائل أخرى لزيادة الضغط على طهران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على مزيد من التعاون مع الصين وعلى دور دبلوماسي قوي لبكين في إنهاء الحرب مع روسيا. النبأ الأخير لقي ما لا يقل عن 15 رضيعا حتفهم في حريق اندلع في معهد باكستان للعلوم الطبية وهو مستشفى حكومي في العاصمة إسلام أباد وسط تقارير عن عطل في أنظمة تكييف الهواء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

BFM. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. حافظت إمارة دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025 وفقا لبيانات Financial Times FDI Markets. أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات. اعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي توصية بزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولية بقيمة تصل إلى 1,750,000,000 درهم، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات اللازمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات التنظيمية والجمعية العمومية. أعلنت العربية للطيران إطلاق خدمتها الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار غدانسك ليخ فاونسا في بولندا اعتباراً من 14 من ديسمبر المقبل بمعدل 5 رحلات مباشرة أسبوعياً. الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط نحو 2% في بداية تعاملات اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى $86.80 للبرميل بحلول الساعة 12:27 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $80.87 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.

المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: ابوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
3: ابوظبي

0: منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية 2026-2027 برعاية حمدان بن زايد. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية ينطلق الجمعة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبو ظبي للسباق. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن هذا الموسم يمثل امتدادا لمسيرة دولة الإمارات الراسخة في دعم رياضات الخيل والفروسية وصون إرثها الأصيل ومواصلة تطويرها وفق أعلى معايير التنظيم والاحترافية، بما يعزز مكانة الدولة وحضورها المتميز على خارطة الفروسية العالمية. تحت رعاية سمو

0: الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. تنطلق الجمعة فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. نستمع إلى التقرير التالي. تنطلق الدورة 23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم مجموعة أدنك وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، وتستمر هذا العام 10 أيام في مرافق مركز أدنك أبوظبي. ويجمع المعرض 15 قطاعا تشمل الصقارة والفروسية والإبل ومستلزمات الصيد والرحلات البرية والبحرية، إلى جانب الفنون والحرف التراثية وحماية البيئة. كما يقدم أكثر من 40 فعالية ثقافية وترفيهية تتنوع بين العروض التراثية وورش الأطفال والرماية والمسابقات والمزادات، في تجربة تفاعلية تعزز ارتباط الأجيال بالتراث الإماراتي الأصيل. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن قتل أشخاص واختطاف عشرات آخرين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم. تزامنا مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية، يعقد غدا منتدى المرأة الإماراتية 2026 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وتشمل أجندة المنتدى 7 جلسات رئيسة إلى جانب 6 حلقات عمل تتناول إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، وتستعرض أبرز الممارسات والسياسات المؤسسية والمبادرات الرائدة، فضلا عن فعاليات أخرى تواكب الاحتفال بهذه المناسبة السنوية التي تعكس المكانة المحورية للإماراتية في مسيرة التنمية وتقدير الدولة لإعطائها وإنجازاتها محليا وإقليميا وعالميا. تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي في محطة تاريخية تتوج مسيرة 25 عاما من تكريم التميز وتحفيز الإبداع وصناعة نموذج إعلامي عربي شكل جزءا مهما من ذاكرة المهنة في المنطقة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: 25 عاما من التميز رسخت خلالها جائزة الإعلام العربي مكانتها إحدى أبرز المنصات الداعمة للإبداع الإعلامي في المنطقة. الجائزة التي انطلقت عام 99 و900 وألف بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واكبت تحولات الإعلام من الصحافة المطبوعة إلى الإعلام المرئي والرقمي، وخلال 25 دورة استقطبت أكثر من 82 ألف مشاركة، وكرم 359 إعلامياً، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لجوائزها 22 مليون درهم. وفي يوبيلها الفضي تواصل الجائزة رسالتها في تكريم التميز وتعزيز المنافسة المهنية ودعم محتوى عربي مسؤول ومؤثر.
0: في ديسمبر المقبل وتحديدا من 8 إلى 10 منه تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي.
2: تكثف دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في محطة دولية تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توافر المياه وإدارتها باستدامة للجميع. وتأتي استضافة المؤتمر امتداداً لدور الإمارات المتنامي في الدبلوماسية المائية العالمية، مستفيدة من تجربتها في مواجهة تحديات

0: تحديات ندرة المياه وتطوير تقنيات التحلية بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والحلول المستدامة. كما تواصل الإمارات بناء الشراكات الدولية في مجالات المرونة المائية والتمويل والتكنولوجيا بعد أن نجحت خلال كوب 28 في تعزيز حضور ملف المياه ضمن أجندة العمل المناخي، وأطلقت مبادرة محمد بن زايد للماء لمواجهة تحديات الشح المائي عالمياً. ويمثل مؤتمر المياه أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يتيحه من فرص لجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية. ومن خلاله تسعى الإمارات إلى دفع المجتمع الدولي من مرحلة التعهدات والتحذيرات إلى تنفيذ حلول عملية قابلة للتطبيق بما يدعم الأمن المائي واستدامة التنمية للأجيال القادمة.
1: ولي عهد رأس الخيمة يوجه بإطلاق النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
2: مساء النور أميرة. بالفعل وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بإطلاق النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية في إطار المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على خفض الوزن وتحسين مستوى اللياقة البدنية بما يسهم في ترسيخ أنماط حياة صحية ومستدامة. توج سلوفيني تادي بوغاتشار قائد فريق الإمارات XRG أمس بطلا للمرحلة الرابعة من طواف فولتا إسبانيا للدراجات الهوائية بعدما قدم أداء قويا في جبال أندورا ليعزز صدارته للترتيب العام. يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم. في الأثناء أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي بعقد يمتد 5 أعوام، وتبلغ قيمة الصفقة 100 مليون يورو بواقع 95 مليون يورو ثابتة إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز. ختام رياضة مع خلف المرمى.
1: ميلاد، اليوم بنتكلم عن أغلى الصفقات العربية.
2: صحيح، بعد تعاقد مانشستر سيتي مع أيوب بوعدي فتحنا صفحات التاريخ لنرى أن اللاعبين العرب بصراحة بآخر مواسم محققين أرقام كبيرة أميرة. يعني عندنا أيوب بوعدي طبعا الصفقة الأولى من ليل إلى مانشستر سيتي بمائة مليون، عندنا عمر مرموش لما انتقل لمانشستر سيتي من فرانكفورت 75 مليون يورو، أشرف حكيمي لما انتقل من إنتر إلى باريس سان جيرمان 68 مليون يورو، رياض محرز من مانشستر سيتي لمانشستر سيتي 67.8 مليون يورو، وإسماعيل صيباري من أيندهوفن إلى بايرن ميونخ ب50 مليون يورو.
1: معناته الصفقات العربية بعد مو بأقل من غيرها.
2: طبعا اللاعبين العرب عم يثبتوا أنهم لاعبين كعب عالي، وخاصة الجيل الجديد اللي العقلية تبعه هي عقلية احترافية أكثر.
1: نعم، نتمنى لهم التوفيق وشكرا ميلاد.
2: شكرا.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قلت له
3: قلت له
2: قلت له
3: قلت له
2: قلت له
3: لا تبيع الجمل من قبل حلة يهاب الطرب.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
1: لا تغير الموجة،
2: المتعة تبدأ من أبوظبي.
1: FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفاق العالم،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: من بوظبي أف أم
0: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: الأغاني اللي تحبها
1: والبرامج اللي تنتظرها
0: كلها على أبوظبي.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM